اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أعرفك لما كان الحب بعرفك، كنت أعرفك لما كان الطيب وصفك، كنت أعرفك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عليكم ورحمة الله وبركاته. إجازة وصيف واختياراتكم على الكيف، حياكم الله. أمر تدلل علي الصوت وثبت الموجة واستمتع ويانا. الهوا هواكم إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم.

احنا اليوم هوا وميلنا الهوا وطيرنا شوي، لكن الصراحة التمشي بيحلى الحين هالفترة، ما عليكم، كتارة مكيفة وأماكن كثيرة حلوة، فعاليات جميلة بدتها الدولة، وإحنا بعد مستمرين معكم في أمر تدلل.

أنا كل ما أسمع هذه الأغنية الحلوة طبعاً اللي تم إعادتها مع ميمة طالم. سافرت واجد بس تدرون لليوم أنا كم عمري ما شربت من البير. أنت قد شربت من الجليبي يا إبراهيم العزاوي؟ بالبغداد حلو الماي؟ يلا يلا الفال لنا إن شاء الله، يبيلنا نروح لكم زيارة. وانتوا بعد نبيكم ترون من تواصلكم الجميل على 440-30 ألف، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. شعللها يا عزاوي شعللها ما شاء الله عليك. لا كذي ما نقدر، تيتو الحزام.

ويانا محال عبد الكريم عبد القادر اهداء لناصر السويدي. ليش تبي تسجيل قديم يعني؟ انزين اذا بنعينه. ابو بكر سالم انسي معك. طاب في اغاني اذا صارت يعني مثلا على تنسيق معين ترى عادي نحولها الساعة الثانية، عرفتها؟ بس احنا بنحاول اللي تواصلوا معانا في هذه الساعة انهم يسمعون اختياراتهم. شوقي من اليمن، ما هو اسم الفنان؟ يا حب عمري يا اجمل قدر. وشكرا علي وجداد، احلى صورة مع الاستاذ عبد السلام جاد الله. ولا تنسون تتابعون قناته، صار عنده صراحة يعني يوتيوب حلقات كثيرة وجميلة. واحنا نقول لك مع إيمان شميطي، ما تقول لنا صاحب. يلا

ما نبي حد يزعل، الكل باختياره نهتم. المايسترو راشد، اخبارك؟ وينك؟ ولا اليوم الجمعة انتوا اجازة واحنا في البيت؟ احنا في الدوام السبت. انزين تونا ترى ان انتبه للمسج، لكن ولا يهمك، الزير عي حاضر وممنون. اسمع معانا ونعلي الجو. وين وينك وينك يا راشد؟ هاي عاد كلش ما انتيت الحزام. وينك يا سعيد بن عجال؟ تحية تحية، مسافر كل البلدان.

صوتكم وين ما كنتوا، أحلى إحساس وأحلى شعور لما يجيك مسج وإهداء حلو بصراحة ولا أحلى، وإحنا بدورنا بعد بنهديكم أحلى الإهداءات. وشكرا للي يختارون على ذوقنا، لأن الذوق ذوقكم. أيوة عاشوا وهلا، اختيار حلو من فرحان اللي يتواصل معنا من اليمن ويبي حال القصر على مودكس.

موتكم بالعراقي يعني على مزاجك على جوك، وإحنا صوت الخليج نقول لك ذوق ذوقك يلي تسمعنا وحابب إهداء أبشر نهديك أجمل إحساس. عيسى الكبيسي مشتاق لك. الصوت صوتكم آمر تدلل

كل اللي يسمعنا الذوق ذوقكم، ويلا الحين نبي الكل يكون مستأنس طربان ورايق. انت رايق منفذنا واضح من الاختيار. شكرا لك يا إيمان وحياك الله دائما وأبدا، وشكرا والإهداء حلو للكويت الحبيبة، وتسلمين على التواصل الراقي. شكرا لك يا عبد الله، الله يحفظك.

0: شكرا لتواصلكم من قطر وخارج قطر. عمر تدلل. ما في أحلى من الهدية، وهديتنا حصرية. علي موسى اختار لنا قصيدة على ذوقنا للأمير بدر عبد المحسن، وإحنا بنهديكم قصيدة وأغنية.
1: كل قصة حب أحلام ومدينة، ليل ونخيل وهبوب. كل قصة حب أحلام ومدينة، ليل ونخيل وهبوب. الكل قصة حب لو كانت حزينة، أجمل ألوان الغروب. ناظري ضي الحوانيت القديمة، ونقش أبواب البيوت كلها شعر، ومواعيد قديمة، وصوت قلبي اللي يموت وما يموت. كل قصة حب عذال وحسود، ليه تخدعنا الأماني والليالي السود سود. اشعلي جمر العناد قربي، ما عاد أشوفك لا يفرقنا السواد. ارسمي وجهي بكفوفك، ولا تجرحنا عيون الليل وحروف النميمة، ولا يعذبنا السكوت. إن عطشنا أو شربنا الدمع ديمة، للهوى بنحيا ونموت. كل قصة حب أشواك وورود، وليه نصرخ من ألمها وكلها تنبت في عود. ناظري هذا قمرنا لو تغطيها الغيوم، وناظري هذا شجرنا مهما تحرقها السموم. ولو تجرحنا عيون الليل وحروف النميمة، ولو يعذبنا السكوت. إن عطشنا أو شربنا الدمع ديمة، للهوى بنحيا ونموت.

شكرا، هذا الاختيار الرائع إبراهيم العزاوي، هي من روائع الأمير بدر بن عبد المحسن، وأيضا أعاد هذه الأغنية صابر الرباعي. وشكرا لأنها عجبتكم، تسلمين الدوغدوغج يا سعاد. الآن نستمع معكم لاختيار بومطر اللي حب ياخذنا إلى روائع الراحل عبد الكريم عبد القادر. محال عمر المحال ما يصير أعيش أنا حب خالي من التقدير. فكرت أنا فكرت، قررت أنا قررت، أنسى أنا حبك، هذا بعد تفكير.

صعب النسيان يا عبد الله عز الله، جدا صعب. عيسى إن شاء الله بنسمع اختيارك. وأخونا من وين اللي حابب تسمع؟ ما كتبت لي اسمك، اللي كتبت لي علي عبد الستار أو أي شيء جميل من صوت الخليج، إحنا بنهديك من إذاعة صوت الخليج هذا الاختيار، مجموعة الأصوات الشبابية أعادت واحدة من الروائع، وأكيد إنك بتتذكرها، يا ناعس الجفن. شكرا. نعم غيري الأغنية يا سعاد، وأغنيتك اللي اخترتيها بنحطها في الساعة الثانية للعملاق أبو بكر سالم. وتسلمون من قطر وخارج قطر، مرحبا بكم على 440 300

شكرا شكرا لكم وتسلمون، الله يخليك يقول روعة الاختيار، تسلم. وهذه الأغنية أعادها حمد الخزينة ومتعب الشعلان والنواف جبرتي، تسلم يا أبو مطر. وبعد نحييك اللي تسمع معنا الاختيار، الصوت صوتك. الحين بنسمع اختيار عبير الهاجري والإهداء لأحلام، ورجعتنا لصوت الراحلة ذكرى أجيلك شوق. هلا وغلا معاكم روضة إبراهيم، تسلم يا ماجد الحر، إن شاء الله عجبك الاختيار. أم عبد الله شكرا لأنك تسمعينا، وهلا وغلا فيك يا شيخة وحياتك يا دانا، شكرا لك يا عبد الله.

أبو محمد من اليمن، شكرا للتواصل. واسم الأغنية اللي اخترتها للراحل عبد الكريم عبد القادر، وسوف تبث إن شاء الله في الساعة الثانية. حتى وني ظهرت بسم الله الصوت الجريح. لكن الحين بنسمع مع نواف السبيعي اللي تواصل معانا من عقبة البطا، مرحبا بك ومسهلة، نهديك على ذوقنا الراحل طلال مداح، ومساك الله بالخير ويا هلا ومسهلة. سعاد أهلا وسهلا فيك دوم، وتبي تهدي أخوها عبد الله وعبد العزيز إهدائها الجميل للعملاق الراحل أبو بكر سالم، أنسي معك طال. شكرا لك. هذول عيال أخوها، أبشري إهداء لهم.

الله يسعد مساكم، ما شاء الله حلقة مولعة خليجية وعربية وأذواق جميلة جدا. هلا بكم من قطر ومن خارج قطر. مرحبا محمد الميغزوي من سلطنة عمان. هلا بعمان وهلها الطيبين. يبي ويانا خالد عبد الرحمن إن غبت عني.

يا حبيبتي يا إيمان، شكرا، الله يسعد قلبك، والله يسعد قلب كل من يرسل لنا هذه الكلمات اللي حقيقة أغلى هدية لنا، وتخلينا نستأنس وأكثر وأكثر نبدع. يمكن مجرد الواحد أحيانا يقول أن الطلبات، لا هي مو بس طلبات، هي إحساس ومشاعر توصلنا معاكم وتخلينا ما نفكر لا في حار لا في غبار لا في مطر لا في عجاجة، انجي مستانسين أبد، كنا جايين عرس من الفرحة لملاقاكم. والدليل هذا الجو الحلو من اختياراتكم وغانيكم. شكرا للتواصل يا فؤاد من اليمن. اسمع اختيارك كارمن سليمان، سافر يا حبيبي، وهداء لكل مسافر وتحديدا أم عبدالله.

الوقت وياكم ولا أروع، وإحنا نبي الكل يتواصل ونمد تسور التواصل للكل. وفي هذه الفترة لحد ينشغل ويحط عذر أنه عنده شغل، لازم شوي يفضى يتواصل ويا أحبابه ويا ناسه، يسأل عن مريضه، عن القاطع، عن الغايب، ويحط له عذر، لأنه بصراحة مؤلم، مؤلم أنه أنت تتصل، أنت ترسل ويقول لك مشغول أو ما فضيت. فيبقى هذا السؤال، متى؟ زين متى؟ متى تفضل؟ فهد الكبيسي قالها بإحساس.

صراحة مدلعيني الزميلة الإعلامية خلود الحميدي. يا حبيبتي شكرا لأنك مثبت الموجة، شكرا لهذا الإطراء يا أستاذة الغالية خلود الحميدي، تحية لك ولكل الزملاء في إذاعة قطر. شكرا شكرا لكل الأصدقاء والصديقات والأهل وللمستمعين. وفعلا على الجرح يا أم عبد الله، يضايق الأهل والأحباب والناس اللي يغيبون، وإحنا نحط عذر لكن ما يفضون ونقول لهم متى، لكن إحنا نقول لكم لا تلومون المشتاق، ما على المشتاق حرج الصراحة، إلا جه ويتشره ولا جه طق الباب ولا جه عفور ما عليه، اهدوا اهدوا واستحملوا شوقه، ترى مشتاق وإحنا بعد مشتاقين لكم. إبراهيم عزاوي، روضة إبراهيم.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس
1: أغاني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولا غلطة ترى زينك يا حظة من لعينك فتنت الناس والدنيا وينك عننا.

أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صلبني في صقيع الموت لمني بشوك واحضني بعادك عني بعثرني لمني بشوك لمني بشوك واحضني بعادك عني بعثرني صلبني في صقيع الموت صلبني في صقيع الموت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.